رحمتك وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك. إلهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا، فاغفر لنا واجعل طاعتك همتنا، ولا تعرض بوجهك الكريم

ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهواتنا وبقيت تبعاتنا إلهنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا إلهنا إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي إلهنا إلهنا أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيؤمن غيرك والأمور كلها بيدك أيطرق باب العبيد

أيرجى غيرك وخزائنك من لا إلهنا؟ إن لم نعذ بعزتك فبمن نعود؟ وإن لم

إلهنا، كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح، وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا، تتحبب إلينا، تتحبب إلينا بالنعم. إلهنا إلهنا، من علينا بأعظم طلب، من

جمعوك في ساعة نحن فيها أحوج إليك. إلهنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وشرفتنا بالصيام والقيام. إلهنا لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان. إلهنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صلاح وثبات واستقامة وعافية إلهنا.

هل بعد هذا القيام قيام؟ لا ندري هل بعد هذا المقام مقام؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء؟ إلهنا من المقبول فنهني، ومن المطرود فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هناء لا عزاء. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، يا ربنا إلهنا، من لا يشكر الناس لا يشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكرك. نسألك اللهم

0: اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في القبر، فنسألك يا ربنا اللهم املا قبره رضا، اللهم املا قبره رضا، اللهم رضه وارضه، اللهم اجعل قبره نورا وضياء، اللهم اسعده في قبره، اللهم اسعده في قبره كما اكرمنا وهو غائب عنا. اللهم احفظه في ابنائه وبناته، احفظه في ابنائه وبناته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك لاهل هذا الحي المبارك، اللهم استر عليهم في الدنيا والاخره، اللهم اصلح انفسهم واصلح ديارهم واصلح نساءهم واصلح ابنائهم واصلح اموالهم، اللهم اجزهم عنا كل خير، اللهم اجزهم عنا كل خير. اللهم ونسالك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب او بعيد، من قريب او بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو FM 107 پر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذ

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اسے ترمذی نے روایت کیا ہے.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.

أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من

الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

أعدها. رب أعود بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم.

0: अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम जाने की कोशिश करेंगे हादसात में तस्वीर वगैरह लेने के हवाले से। ये हर वक्त बताया जाता है, काफ़ी अहम है। सियात मुलाज़िम अव्वल शाहीन अल-क़ुवैरी मिन दारुल मुकाफ़हात अल-जराइम अल-इलेक्ट्रोनिया वल-इक़्तिसादिया مسألة يكثر السؤال عنها بخصوص التصوير غير المصرح به وتصوير الحياة الخاصة، حبذا لو توضحون النقطة هذه.
1: بشكل عام في دولة قطر التصوير ممنوع
0: في هذه الأماكن العامة
1: وأماكن العامة، أشخاص لا تعرفهم ما لك أي داعي أنك تصورهم، وما لك أي داعي تصور أي شيء يصير في الشارع، ومثلا الحوادث السير اللي في الشوارع. أول شيء شنو استفدت إذا صورت الحادث؟ وثانيا راح تسوي زحمة في الشارع عقلة السير. وثالثا يعني كل شخص له الحق الخصوصية.
0: صحيح.
1: أنا يعني أنا كشخص ما بغيك تصورني.
0: صحيح. فالواحد يتجنب عن التصوير.
1: الواحد يتجنب التصوير بشكل عام في أماكن العامة، في الشوارع،
0: واللي تنتهي خصوصية الناس.
1: نعم صحيح.
0: أماكن تنتهي خصوصية الناس.
1: نعم صحيح.
0: سامي كم جیسا کہ مہمان ہمارے سلسلے میں وضاحت کی دو ٹوک جملے میں کہ بھائی اوورال آپ نے ایسے پبلک پلیس میں کسی ایسے پرسنل جو ان کی جو خصوصیت ہیں تو اس پرسنل جو حقوق ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں، اس طرح کی تصویر نہ لیں جس میں دوسروں کی تصویر وغیرہ آ جائے اور پھر مسئلہ آگے بڑھے، تو محتاط رہیں۔ اور حادثات وغیرہ کے حوالے سے آپ نے اگر یہ تصویر لے لی کسی حادثے کے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، آپ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ پرہیز کریں اس طرح کے تصویر وغیرہ لینے سے۔ یہ چونکہ آج کل ڈیجیٹل، یہ چونکہ ڈیجیٹل ان کے دائرہ کار میں بھی آتا ہے، تو یہ آپ تصویر لے رہے ہیں تو آگے جا کے پرائیویٹ لائف کی حرمت کے خلاف ورزی اور طرح طرح کے مسائل اس پر مترتب ہوتے رہیں گے، اس میں قوانین کے مطابق سزائیں بھی ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یعنی محتاط رہنا ہے۔ سیادت الملازم بخصوص یعنی عن العقوبات بصفة عامة على مرتكب الجرائم الإلكترونية، حبذا لو توضحوا لنا يعني كم من جريمة بصفة عامة، 3 و4 جرائم اللي تتكرر أكثر، وإيش العقوبات اللي تترتب عليها؟
1: شوف أكثر العقوبة البلاغات اللي تجيني أنا منها الابتزاز والتهديد، وهو العقوبة عق هذا الفعل يكون الحبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال قطري.
0: أوكي. يعني كثير، يعني المهم يعني الواحد يكون واعي، يعني
1: يكون واعي. أيه. وبعد تجيني أنا بلاغات سب وقذف، أنك أنت تشتم شخص
0: الجاليات.
1: إيه نعم، يعني تشتم شخص، تقول تسيء إلى شخص بالكلام، وذلك بعد يكون له عقوبة، نفس الشيء حبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال قطري.
0: طيب مشكورين.
1: وعندك بعد نشر معلومات غير صحيحة، نشر بأي وسيلة، ترك الأخبار غير صحيحة، وبعد نفس الشيء هذه تكون الحبس من سنة والغرامة على 100,000.
0: جزاكم الله خير.
1: ريال
0: بصراحة لو تفضلون كلمة أخيرة بجملة واحدة، يعني ماذا تودون أن تقولوا لجمهورنا؟
1: أول شيء أنا ودي أن يعني الناس أن توعي نفسها وتحمي نفسها ولا تطيح نفسها في الغلط، ووعي نفسك بشكل عام في الحياة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية.
0: مشکورین، جزاکم اللہ خیر۔ سامعین اکرام، ہمارے آج کے پروگرام سے ہم اجازت مانگتے ہیں۔ ہمارے مہمان اور تکنیکی معاون اور مجد الحشف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔